شو عزرا قبش كاخد من نسيرو يخشت يوشو بابا يخشت يوشو ويخشي لبات تزمانو انكا يغد كنت انكارك جابي عتي كنت انت خشال واسرا